صلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب يا أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين باعدنا مما نخاف اللهم إنك قلت وقولك الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقلت نصر من الله وفتح قريب وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقلت إذا جاء نصر الله والفتح وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام فتحه ونوره وبركته ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وحصنها بحولك وقوتك وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مرادنا عليك حفظنا يا ناصر يا معين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً